0: كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيه مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخم وكيه؟
1: ماري الووري لي
0: كماري مير
1: متاتري أوكي لا كلا
0: ماري ماري الووري لي كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيه مريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخم وكيه؟
1: ماري الووري أوكي لا كلا
2: Mirrors of our oral history Pass your story to the children of tomorrow
1: You're strong, my son
2: Can't sit here and stare in sorrow Mirrors of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong